0: Sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak ini, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke negeri ini dan hadir di majlis yang seperti ini dan bertemu dengan saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini. Kemudian saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, hafizahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang setelah Allah, dengan mereka Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Di antaranya adalah penterjemah akhunya Maududi Abdullah yang telah dengan izin Allah mendatangkan saya ke negeri ini, dan kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang telah berjibaku menegakkan masjid ini dan markas ini, dan tentunya yang terdepan adalah saudaraku Badrussalam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada mereka semua ganjaran yang sangat banyak dan memberikan kebaikan yang telah mereka lakukan dan mengganjarnya juga dengan kebaikan.
1: Fawdu'i muhadaratina al-yawm mawdu'an muhim. La budda 'ala kulli muslim al-ihtimam bihi la'annahu sabab najatihi yawm al-qiyamah. ففي الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما عمل بعلمه. رواه الترمذي، والحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء بألفاظ متقاربة، وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم ذو فوائد كثيرة، ولن ينجو الإنسان ويتحرك إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. فقال في بعض الروايات ابن آدم، فهو خاص بالإنس، وبعض الروايات قال عبد، فهو يشمل كل مكلف. وهنا من باب ابن آدم خرج من باب التغليب، فكل مكلف يسأل عن هذه الأسئلة يوم القيامة. قال: أول سؤال عن عمره فيما، قال حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، ولا خلاف، لأن المال كما سيأتينا إما أنه عددان أو عدد واحد. ولذا قال أهل العلم: ذكر العدد يحفز العقول على معرفة المعدود، يحفز العقول على معرفة المعدود. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، ثم يأتي العقل الصحيح يريد أن يعرف ما هم هؤلاء السبعة، يحفز ذهن الإنسان لمعرفة السبعة. كذلك هنا يحفز ذهن الإنسان لمعرفة الأربع أو الخمس الخصال التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة.
0: Yang artinya tidak akan bergerak kaki Ibnu Adam atau kaki seorang hamba dalam riwayat Ibnu Adam sampai dia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya, untuk apa dia gunakan; tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan; tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan; dan tentang amal apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga datang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, juga datang dari Abi Barzah Al-Aslami, dan riwayatnya sangat berdekatan satu kalimat dengan kalimat

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك، والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد. ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا،

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
3: آيات من القرآن.

ضِنَّ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

أَعْلَمُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: الكلام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: نور من القرآن.

أنفسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه

تعلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أبوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
8: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد أبين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صدعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديبه الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجك ذلك. لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضى فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
9: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila
8: yakuluna amwal yatama zulma inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Fa akrim bil yatim wa ahsin ilayhi yuhsin Allah ilayk wa ila dhurriyyati. Qala jalla wa ala wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alayhim fattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Amma huwa 'alaqatu bik فإما جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجتك ذلك. لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضى فوق الحولين فليس للزوج محرما له بل هو أجنب عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
9: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya?

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

أيديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة. مطيارة سلف. محمد بن واسي رحمه الله berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
0: Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: أنا سؤالي مرة ثانية فضيلة الشيخ، في ذلك حديث تسبتكن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة كتاكن ربك أدله الله kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: نعم تفضل اليوم
1: جمل مفيدة المسعى واسع وطويل إن المسعى واسع وطويل يذهب المعتمرون إلى المسعى الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله يسعى الحجاج بين الصفا والمروة ب سعي البريد يوزع أبا يوزع يا أستاذ
0: أبا
1: سعي البريد يوزع أبا يوزع
0: يوزع نعم
1: يوزع
0: نعم سعي البريد يوزع يوزع يتوبا من بقي بقي
1: يوزع الرسائل والطرود على أصحابها
0: نعم
1: إن سعي البريد يوزع الرسائل والطرود على أصحابها تسلمنا الرسائل والطرود من سعي البريد أمس
0: نعم
1: جيم في المحكمة قاض عادل التقيت بقاض عادل أمس دال القاضي العادل يحكم بحكم أحكم الحاكمين رأيت قاضيا عادلا قاضي مكة المكرمة يحكم بحكم الله
0: أحسن بارك الله فيك
1: بارك
0: silakan ada lagi oh, enggak pemirsa Pak ya
2: yeah. Baik kemudian berikutnya silakan kami akan berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa Roja dalam membaca pada halaman ke-30 ini. Anda yang ingin terhubung dapat melalui nomor telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Halo? Terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini dalam menjawab ataupun berlatih bersama di program bimbingan bahasa Arab, dapat menghubungi di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan. Nah, belum ada yang terhubung.
0: Baik. Fadal, ya. Yang lain, ikhwan. Wahid minkum yaqra. Nah.
3: Jumalun mufida.
0: Nah.
3: Al-mas'a wasi'un wa tawilun. Innal mas'a wasi'un wa tawilun.
0: Iya.
3: يذهب المؤتمرون إلى المسعى الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله يسعى الحجاج بين الصفا والمروة شاع البريد يسوع الرسائل والطرود على أصحابها إن سعي البريد يسوع يوسع الرسائل والطرود عن على أصحابها تسلمنا الرسائل والطرود من شاع البريد أمس في المحكمة القاضي عادل التقيت بقاضي عادل أمس القاضي العادل يحكم بحكم الحكم الحاكمين رأيت قاضيا عادلا قاضي مكرمة مكة المكرمة يحكم بحكم الله
0: أحسن الآن إلى قواعد النحو يتوبا الاسم المقصور والاسم المنقوص ini sebetulnya sudah dibahas ya di mana di wahdah pertama tentang alamatul i'rab lil asma. Nah, itu wahdah pertama ya. Taib, maka ini insyaallah boleh katakan sifatnya pengulangan melalui contoh ya, contoh. Untuk menguatkan kembali karena isim maksud isim mangkus ini sangat penting. Taib. Nah, ini perhatikan ini kaidah sedikit. Karena tidak dibahas lagi. Baik, silakan man yaqra. Naam, fadhal ya.
4: Al-qawaidun nahwi.
0: Qawaidun nahwi.
4: Qawaidun nahwi.
0: Ya.
4: Al-ismul
0: maqsuru
4: wal ismul manqus.
0: Ya.
4: A, definisi isim maqsur dan isim manqus. Isim maqsur adalah isim yang huruf akhirnya adalah huruf alif hamzah.
0: Lazimah alif bukan hamzah ya.
4: Sebelumnya berharokat fathah. Lihat pada bagian alif. Sedangkan isim manqus adalah isim yang huruf akhirnya adalah huruf ya lazimah. Sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Lihat pada bagian ba.
0: Ya.
4: Adapun tanda i'rab bagi kedua isim tersebut, lihat di pembahasan kaidah dan dalam tabel di unit pertama.
0: Iya,

ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
0: نور من القرآن.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.